0: ودوحة،
1: ريفة ودوحة،
0: من أشعار سمو الشيخ الدكتور فزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. ألحان وليد الشامي، غنى ميحة حمد.

تعريفه ودوره. من أشعار سمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. الحان وليد الشام.